0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخبار.

0: الإدارية. سجلت السويد تراجعا قياسيا في نتائج التقييم الدولي للمدارس، خاصة في مهارات القراءة والاستيعاب. على إثر ذلك حملت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون الحكومة مسؤولية هذا التدني، معتبرة أن سياسات التقشف وسحب الأرباح من المدارس أدت إلى خذلان الطلاب وخلق حالة طوارئ وطنية. من جهتها عزت وزيرة التعليم سيمونا موهامسون هذا التراجع إلى زيادة استخدام الشاشات الذكية وانخفاض معدلات القراءة، محذرة من بروز جيل يعاني من الأمية الوظيفية. بدوره رفض زعيم حزب ديمقراطي السويدي مئوكسون ربط النتائج السلبية بالشاشات أو بالنظام المدرسي، مرجعا السبب الرئيسي لمعدلات الهجرة وضعف اللغة السويدية لدى نسبة كبيرة من الشباب في مناطق عدة. سياسيا، كشف تقرير صحفي أن حزب اليسار استضاف مسؤولين من حركة فتح الفلسطينية داخل مقر البرلمان. أشار التقرير إلى أن زعيمة الحزب نوشيدات جوستر حضرت اللقاء العام الماضي رغم وجود تصريحات سابقة للمسؤولين الفلسطينيين معادية للسامية ومؤيدة لهجمات مسلحة ضد إسرائيليين. كما انتقل خبراء في الأمن هذه الاستضافة، فيما دافعت سكرتيرة الحزب عن اللقاء مؤكدة أن الحزب يجتمع مع جهات خارجية عديدة دون أن يتفق مع أفكارها أو يراجع خلفياتها بالتفصيل قبل اللقاء. على جانب آخر، طالبت السلطات المحلية في مدينة هالمستا القوات المسلحة السويدية بدفع 146 مليون كورون لتغطية تكاليف تلوث مياه الشرب بمواد كيميائية. بناء على ذلك أوضحت البلدية أن هذا التلوث نجم عن أنشطة الجيش في المنطقة، مما أسفر عن إغلاق محطة مياه وتركيب أنظمة تنقية جديدة في محطتين أخرين. من جهته أكد مدير شركة المياه في البلدية أن الجهة المتسببة بالضرر يجب أن تتحمل النفقات المالية بدلا من فرضها على المواطنين المشتركين في خدمات المياه. اقتصاديا، حذرت هيئة الرقابة الحكومية من أن تخفيضات الضرائب التي أقرتها الحكومة مبالغ فيها، مؤكدة أنه لا مجال لأي تخفيضات إضافية أو نفقات غير ممولة العام المقبل في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد العجز المالي. وأوضحت الهيئة أن الدين العام سيقفز خلال هذه السنة إلى 143 مليار كورونا نتيجة سياسات عدة، أبرزها خفض ضريبة الغذاء وضريبة الدخل. كما انتقد التقرير الحكومي الإجراءات الاقتصادية للائتلاف الحاكم وصفا إياها بأنها تستنزف مالية الدولة بشكل يفوق الحاجة، في توقعات باستمرار العجز ليبلغ 89 مليار كورون خلال العام المقبل. إلى شؤون الهجرة، حيث أظهرت مراجعات لسجلات محاكم الهجرة صدور قرارات ترحيل بحق 260 عاملا خلال هذا العام رغم عملهم في قطاعات تعاني نقصا في الكوادر كالرعاية الصحية والكهرباء. وفي سياق ذلك بيّنت المعطيات أن السبب الأبرز لهذه الإبعادات يعود لتغير الحالة الشخصية مثل الطلاق أو بلوغ السن القانوني أو فقدان المعيل، مما يسقط مبررات تصريح الإقامة. إلى جانب هذا، شكل عدم تطابق الرواتب أو بيئة العمل مع شروط الهجرة المتشددة سببا رئيسيا آخر لرفض الطلبات. وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء العمال أقاموا في البلاد لسنوات عديدة، حيث يشمل الترحيل 84 طفلا من عائلتهم، مع ترجيحات بأن الأعداد الفعلية للمرحلين تفوق هذه الإحصائية. ختام الموجز، أحبطت الشرطة في الإكوادور محاولة تهريب أكثر من طنين من الكوكايين كانت متجهة نحو السويد. بدوره أكد وزير الداخلية الإكوادورية أن قوات الشرطة ضبطت الشحنة يوم الأحد وهي مخبأة داخل حاوية فواكه في أحد المدن الساحلية. من جهة أخرى، تعد هذه الكمية من بين أكبر الشحن التي كانت ستصل إلى السويد في حال عدم اكتشافها. وتجدر الإشارة إلى أن السويد تشهد تزايدا في كميات الكوكايين المضبوطة مؤخرا بعدما باتت تعتبر محطة عبور لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RSC Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات وحصول على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RSC Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
3: راديو يلا،
4: أنتم تستمعون إلى يلا FM،
3: راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغيفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: يلا أحلى وأجمل الأغاني رح تسمعوها على هوا راديو يلا بس بعد موجز صغير لآخر الأخبار.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. سجلت السويد تراجعا قياسيا في نتائج التقييم الدولي للمدارس خاصة في مهارات القراءة والاستيعاب. على إثر ذلك حملت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون الحكومة مسؤولية هذا التدني، معتبرة أن سياسات التقشف وسحب الأرباح من المدارس أدت إلى خذلان الطلاب وخلق حالة طوارئ وطنية. من جهتها عزت وزيرة التعليم سيمونا موهامسون هذا التراجع إلى زيادة استخدام الشاشات الذكية وانخفاض معدلات القراءة، محذرة من بروز جيل يعاني من الأمية الوظيفية. بدوره رفض زعيم حزب ديمقراطي السويدي مأوكسون ربط النتائج السلبية بالشاشات أو بالنظام المدرسي، مرجعا السبب الرئيسي لمعدلات الهجرة وضعف اللغة السويدية لدى نسبة كبيرة من الشباب في مناطق عدة. سياسيا، كشف تقرير صحفي أن حزب اليسار استضاف مسؤولين من حركة فتح الفلسطينية داخل مقر البرلمان. أشار التقرير إلى أن زعيمة الحزب نوشيدات جوستر حضرت اللقاء العام الماضي رغم وجود تصريحات سابقة للمسؤولين الفلسطينيين معادية للسامية ومؤيدة لهجمات مسلحة ضد إسرائيليين. كما انتقل خبراء في الأمن هذه الاستضافة، فيما دافعت سكرتيرة الحزب عن اللقاء مؤكدة أن الحزب يجتمع مع جهات خارجية عديدة دون أن يتفق مع أفكارها أو يراجع خلفياتها بالتفصيل قبل اللقاء. على جانب آخر، طالبت السلطات المحلية في مدينة هالمستا القوات المسلحة السويدية بدفع 146 مليون كورون لتغطية تكاليف تلوث مياه الشرب بمواد كيميائية. بناء على ذلك أوضحت البلدية أن هذا التلوث نجم عن أنشطة الجيش في المنطقة، مما أسفر عن إغلاق محطة مياه وتركيب أنظمة تنقية جديدة في محطتين أخرين. من جهته أكد مدير شركة المياه في البلدية أن الجهة المتسببة بالضرر يجب أن تتحمل النفقات المالية بدلا من فرضها على المواطنين المشتركين في خدمات المياه. اقتصاديا، حذرت هيئة الرقابة الحكومية من أن تخفيضات الضرائب التي أقرتها الحكومة مبالغ فيها

0: مؤكدة أنه لا مجال لأي تخفيضات إضافية أو نفقات غير ممولة العام المقبل في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد العجز المالي. وأوضحت الهيئة أن الدين العام سيقفز خلال هذه السنة إلى 143 مليار كرونة نتيجة سياسات عدة أبرزها خفض ضريبة الغذاء وضريبة الدخل. كما انتقد التقرير الحكومي الإجراءات الاقتصادية للائتلاف الحاكم واصفا إياها بأنها تستنزف مالية الدولة بشكل يفوق الحاجة في توقعات باستمرار العجز ليبلغ 89 مليار كورون خلال العام المقبل. إلى شؤون الهجرة، حيث أظهرت مراجعات لسجلات محاكم الهجرة صدور قرارات ترحيل بحق 260 عاملا خلال هذا العام رغم عملهم في قطاعات تعاني نقصا في الكوادر كالرعاية الصحية والكهرباء. وفي سياق ذلك بيّنت المعطيات أن السبب الأبرز لهذه الإبعادات يعود لتغير الحالة الشخصية مثل الطلاق أو بلوغ السن القانوني أو فقدان المعيل، مما يسقط مبررات تصريح الإقامة. إلى جانب هذا، شكل عدم تطابق الرواتب أو بيئة العمل مع شروط الهجرة المتشددة سببا رئيسيا آخر لرفض الطلبات. وأشارت التقارير إلى أن هؤلاء العمال قاموا في البلاد لسنوات عديدة، حيث يشمل الترحيل 84 طفلا من عائلتهم، مع ترجيحات بأن الأعداد الفعلية للمرحلين تفوق هذه الإحصائية. ختام الموجز، أحبطت الشرطة في الإكوادور محاولة تهريب أكثر من طنين من الكوكايين كانت متجهة نحو السويد. بدوره أكد وزير الداخلية الإكوادورية أن قوة الشرطة ضبطت الشحنة يوم الأحد وهي مخبأة داخل حاوية فواكه في أحد المدن الساحلية. من جهة أخرى، تعد هذه الكمية من بين أكبر الشحن التي كانت ستصل إلى السويد في حال عدم اكتشافها. وتجدر الإشارة إلى أن السويد تشهد تزايدا في كميات الكوكايين المضبوطة مؤخرا بعدما باتت تعتبر محطة عبور لتهريب المخدرات بين أمريكا الجنوبية وأوروبا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-0177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
2: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرات أنفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تنفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزينغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: مساء الخير مستمعين ومتابعين راديو يلا، وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. حذر رئيس الوزراء الفكر سيرسون الناخبين ذوي التوجهات اليمينية من أن التصويت لحزب الوسط سيؤدي إلى دعم السياسات اليسارية في البلاد. وأشار كريسترسون إلى أن حزب الوسط أشاح بوجهه عن قطاع الأعمال وبات يركز على مساعدة حزب اليسار في خطة رفع الضرائب، معتبرا أن طموحات تشكيل حكومة وسط قد انتهت تماما. تأتي هذه التحركات قبيل أيام من الانتخابات في محاولة لاستقطاب الناخبين المؤيدين للسياسات البرجوازية والرافضين في الوقت ذاته لمشاركة حزب ديمقراطي السويد في الحكومة المقبلة. على جانب آخر، أعلن حزب اليسار عن مقترح جديد لزيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ قد يصل إلى 2000 كرون شهريا. وأوضحت نائبة رئيس الحزب إيدا جابريالسون أن الخطة تتضمن رفع رسوم التقاعد إلى 18.5%، بالإضافة إلى دراسة رفع راتب التقاعد الأساسي المضمون. علاوة على ذلك، يسعى الحزب لتعديل آلية توزيع الفوائض المالية في صندوق التقاعد لتسهيل صرف الأموال للمتقاعدين والمدخرين بشروط أيسر من القوانين الحالية. أما في الجانب التعليمي، فقد سجلت السويد تراجعا قياسيا في نتائج التقييم الدولي للمدارس، خاصة في مهارات القراءة والاستيعاب. وعلى إثر ذلك، حملت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون الحكومة مسؤولية هذا التدني، معتبرة أن سياسات التقشف وسحب الأرباح من المدارس أدت إلى خذلان الطلاب وخلق حالة طوارئ وطنية. من جهتها، عزت وزيرة التعليم سيمونا مهامسون هذا التراجع إلى زيادة استخدام الشاشات الذكية وانخفاض معدلات القراءة، محذرة من بروز جيل يعاني من الأميات الوظيفية. بدوره، رفض زعيم حزب ديمقراطي السويد مئوكسون ربط النتائج السلبية بالشاشة أو بالنظام المدرسي، مراجعا السبب الرئيسي لمعدلات الهجرة وضعف اللغة لدى نسبة كبيرة من الشباب في مناطق عدة. جنوب البلاد، فتحت الشرطة في مدينة هلسنبوري تحقيقا رسميا في قضية اعتداء جسدي، بعدما أقدم رجل مجهول مساء أمس على دفع طفلة مسلمة عن دراجتها الكهربائية. وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت الضحية أن المعتدي أسقطها أرضا بشكل متعمد، ما تسبب لها بكدمات وإصابات طفيفة، مؤكدة أنه وجه لها شتائم عنصرية معادية للإسلام بسبب ارتدائها الحجاب. على إثر ذلك، بادرت عائلة الطفلة إلى إبلاغ السلطات المختصة لتتحرك الدوريات لتسجيل الحادثة. وأشارت الجهات الأمنية أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، مبينة أنها تعمل حاليا على جمع إفادات شهود العين. اقتصاديا، حذرت هيئة الرقابة الحكومية من أن تخفيضات الضرائب التي أقرتها الحكومة مبالغ فيها، مؤكدة أنه لا مجال لأي تخفيضات إضافية أو نفقات غير ممولة العام المقبل في ظل ارتفاع الدين العام وتزايد العجز المالي. أوضحت الهيئة أن الدين العام

0: للبلاد سيتجاوز السقف المحدد له ليصل إلى 143 مليار كورونا نتيجة سياسات عدة أبرزها خفض ضريبة الغذاء وضريبة الدخل. وانتقد التقرير الحكومي الإجراءات الاقتصادية للائتلاف الحاكم واصفا إياها بأنها تستنزف مالية الدولة بشكل يفوق الحاجة مع توقعات باستمرار العجز ليبلغ 89 مليار كورونا خلال العام المقبل. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله وإلى اللقاء.
1: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard، تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موزفاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1.

مزعلة جاي راضية واجبر خاطرة، مزعلة اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تامفورد، كريخانستاد. بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء: تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-01-77 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 0707-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

Are you ready? جديد وبس راديو يلا فريش هيتس الأول والحصري بس من عنا.

كل مستمعي راديو يلا، صار فيكن تلغوا كل التطبيقات على الآيفون وتحملوا تطبيقنا الجديد من خلال متجر أب ستور على هواتف الآيفون، وخليكن على السماع.